عندي 6 أولاد وزعمري ما يديك أحساب سلوسي برمتيني أسلسان بسوات ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يدير أمر شنو مكاسا أتحان أمر بسيرا هنا فير كاتبير إيه فاتفاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض نلما أفضل إزمبلو بأمورك أي حانك أو بلوزا إزمبتحان ذا بلوزا أتحان أمر بسيرا سيرك نبير ما ولا لغوصة نيته ولا فايا منتو كامرو بي بيس ترى يبا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسيجارو أو أدوس